0: كاين نزات جاك والله انا غاكوب كوكو فلو كام دولا سي نا كاين كليمك تزوتي ما جلاش كلكم باغيين سي دو ميزون تروت فلون
1: وانا فاهم نشنا ترابيك باس